0: ايوه مثير انا نوع بكلا كما كباتي كايو ويكو شاري كورو وابو ما هي كوانا كي كورو وا نوع بكلا ولو بنان تطني روم كما بحي بيمي انو كورو ما هي كوانا كي روم كوها كايولي
1: اراك اولي رواني ما امبا ما اكين لبوليو
0: وزورا جيبي

ايوه انا منامنين بس موسوي لوي رنيو انا ماما راكا ممكن يديها ما كوالا ها أه؟ بس ما كلاتي منو انا ايو لكن نسوي ايه كنو انا باهي انو ناي تام راكا ميانو كيتا كاكين سوي لا كاويرو واني كي هي ما راكا كاتمولا كايوتو مولا كنسوي لا باكين روا وانيا ياو شواريا ya kite len ni puka na bahani hoyeke kayo kalaka mulo pana un suelo hakalala neta wemo un tuela wemo masapia ko waniwe un pia ni manyari bayuchi wen to marawe awove hu amariu awove ni aritona tano kapelela ni tano thokorya ni monue korera mneta nyumo owani mkaleke momomo uhima watu babo ntomnimu ni barani okati mnikelanyo owereiwa yo wonto mumopo pihani tonkela wokela thelani i ayyakano owereiwa ya wonto mna thelani mawani manira reni mawanyeya